0: rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm rmfm ديما معاك ديما معاك. سيف السناء النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الجمعة 17 جويلية 2026 الموافق ل 2/1448 هجري، توا 7:12 دقيقة. نقول لكم إن شاء الله بداية يوم موفقة للجميع، ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع. يوم أمس كان يوم صعيب في مساكن وفي برشا مناطق اللي قاعدة تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء وأيضا الماء. اليوم أيضا مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، ونذكركم أنه بالنسبة لدرجات الحرارة من المنتظر اليوم باش يكون فما ارتفاع ملحوظ وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة مئوية، والقصوى اليوم باش تتراوح ما بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية اللي تكون ما بين 39 و34 درجة مئوية. الطقس يتواصل سخون بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر باش تنخفض نسبيا بداية من نهار الأربعاء الجاي 22 جويلية. درجات الحرارة نسيسر وإحنا اليوم نهيّر سخون، ودرجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل ملحوظ وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة مئوية. نسيسر وإحنا نقرأ وحسابنا وربي يحفظ الجميع. تنحكيه بعد شوية على الضوء، نحكيه على الانقطاعات متاع المياه، نرجع أكيد نسمع التصريحات في ساعتنا الثانية، والمتابعات تكون لأهم الأخبار والمستجدات في مختلف فقراتنا. البداية باش تكون بالموزيكا، ثم باش يكون عنا موعد مع دعي وتخير مع الشيخ مرتضى إقرع. هذه أجمل تحيات كمال زريلي مع معكم كوتي ميكرو، في الإخراج يكون معنا حافظ بن صالح، يكون معنا خليل في البوان مارشي. يلا نبدأ معكم بدعي وتخير، ثم يكون عنا موعد مع الشيخ أحمد جلمام، ثم يكون عنا موعد مع دعي وتخير، ونرجع مع التوقعات الجوية وآخر التحينات بعد لحظات من المعهد الوطني للرصد الجوية.
3: يجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخبر، يعطيك النجاح العقل والرزادة والصلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك الهنا والبشاير والبال.

0: حيث ما تسمعوا في النهار الأصباح من 7 للـ11 على ريم اف ام. دعيوة خير، دعيوة خير.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وما ولا. وبعد، مدامنا تطرقنا إلى مسألة الرزق يأتينا

والفرق بين الرازق والرزاق، فالرازق اسم فاعل وأما الرزاق فهو صيغة مبالغة، والمعنى أنه يرزق جميع المخلوقات مهما كثر عددهم. ولدينا تأملات في هذا الاسم الجليل، فالمولى عز وجل هو يرزق جميع الكائنات على الإطلاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فلفظ الدابة جاءت يعني لا تفيد التقييد بل تفيد الشمول، لأنها نكرة بمعنى أن كل مخلوقات من نبات وحيوان وإنسان ومخلوقات لا نعلمها هي رزقها على الخالق عز وجل. كذلك التوكل في طلب الرزق، يجب أن نوقن أن الرزق بيد الله وحده، فعلينا الأخذ بالأسباب. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. إذا توكلنا على الله عز وجل وعلمنا أنه هو الرزاق يطمئن القلب، وليس هناك لا قلق ولا هناك هوس في مسألة الرزق، فالله هو الرزاق. هناك تساؤل، كيف يكسب الناس الأرزاق؟ يقول تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فالمولى عز وجل جعل لنا معايش في الأرض، أي أسباب لكسب الرزق، وجعلها متناسبة مع الإنسان. لو تأملنا هذا الأمر جيدا لرأينا كيف هيئ المولى عز وجل المعايش لعباده بطريقة عجيبة وترتيب محكم دقيق. فسبحان الله العظيم وسبحان الرزاق سبحانه عز وجل. ولكن هل يطلب الرزق بمعصية الله؟ قطعا لا. فعلى المسلم أن يسلك الأسباب الحلال لطلب الرزق، وليعلم أن رزقه مقسوم ومقدور، فلا حيلة في الرزق. ورزق الإنسان يطلبه كما يطلبه أجله، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتعلق أو تتعلق قلوبنا بتحصيل أرزاقنا، فننسى الله تعالى والدار الآخرة، ونشغل عن العمل الصالح بالجمع والتحصيل والعدة والعد. ولربما باحثت نفوسنا على أمور وامتدت إلى أموال لا تحل لنا، فهذا ليس من الإيمان الحق بالله عز وجل. فمقتضى الإيمان باسم الرزاق أن نعلم أن هذا الرزق لا يؤخذ بالحرام، ولكن يؤخذ بالحلال وبالكسب الذي شرعه المولى عز وجل لنا. وكثرة الأموال كذلك أخي كمال ليست علامة لحب الله للعبد، الرزق بيد الله جل وعلا، فالعطاء عطاء والمن منه، وكل بيده جل وعلا. ورزقه لعباده على نوعين، يرزق المولى عز وجل رزقا عاما يشمل البر والفاجر والمؤمن، وهناك رزق خاص بالمؤمنين لا يعطيه المولى عز وجل إلا لعباده المؤمنين، ألا وهو التقوى، ألا وهو الإيمان، ألا وهو الإحسان، ألا وهو العلم الذي من ورائه الخير. فكله هذا رزق، وليس الرزق هو المال فقط. وينبغي أن يتيقن الإنسان بأن الرزق والأجل بيد الله عز وجل، وأن هناك عز في طلب الرزق، فلا يذل المؤمن حتى يطلب الرزق. وينبغي أن تكون له الطمأنينة وبعد اليقين بأن الله هو الرزاق، فيطمئن قلبه وتسكن جوارحه. وكذلك السعي بالأخذ الأسباب كما ذكرنا، وينبغي أن يعلم أن الطاعة هي سبب للبركة في الرزق، والمعاصي سبب للمحق والحرمان. إذا كنت في نعمة فرعاها وداوم عليها بذكر الإله، فإن الإله شديد النقم. وفي ختام هذه المصافحة نقول: اللهم متعنا بما رزقتنا، وزدنا من فضلك وجودك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أوثق خلقك بك وأفقر عبادك إليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى قواتنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين.

0: اللهم وما رزقتنا من رزق فاجعله عونا لنا على طاعتك ومقربا لنا إلى مرضاتك ومتاعا لنا إلى حين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: دعيوة خير، دعيوة خير.

0: انتو ما تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 للـ11 على ريم اف ام. صيف السنة النهار الاصبحو يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الاخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على اصبحو.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الريم اف ام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار الاصبحو مع كمال.
2: توا 7:28 على موجات راديو ريم اف ام، رجعنا لكم من جديد. صباح النور لكل مستمعينا الكرام، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. سيس رواحكم، ربي يعينكم. الناس اللي تبدا نهارها على بكري بكري في الخدمة، الناس اللي تحضر في رواحها زادة قصد ربي الخدمة شوي أخرى، سيس رواحكم، اقراوا حسابكم، ما تنساوش تهزوا كيفيتكم من المياه وتحاولوا انه تقراوا حسابكم. الناس اللي تروح يعني في الغرغور، في غرغور القايله كما يقولوها، سيسروا يحكم، حاولوا غطيوا ليوسكم بحاجه، وربي يحفظ الجميع. نمشيوا للتوقعات الجويه اذا من المعهد الوطني للرصد الجوي لوقيت هذا.
3: النشره الجويه، النشرة الجوية.
2: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الجمعة 17 جويلية 2026، اللي يوافق 2/0/1448 هجري، الطقس باش يكون سخون ومغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة وتشمل بعض الجهات الشرقية. الرياح اليوم تكون من القطاع جنوبي، سرعتها تكون ضعيفة ثم معتدلة، ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط والجنوب. بالنسبة للبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة اليوم في ارتفاع ملحوظ، والقصوى باش تتراوح ما بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 45 إلى 48 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي. بالنسبة التوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون سخون، فما شهيلي من صباح، وهو بالنسبة لدرجات الحرارة توصل إلى 38 درجة مئوية صبحية اليوم. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى توصل إلى 46 درجة مئوية اليوم في الظل في مساكن والمدن المجاورة لها، مع سرعة رياح تكون ضعيفة في أغلب فترات هذا اليوم، معتدلة بقية ولآخر النهار. بالنسبة لدرجات الحرارة الليلة في الليل باش تتواصل مرتفعة، تكون في حدود 33 درجة مئوية وسماء صافية. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:29، اليوم صلاة الجمعة ربي يتقبل من الجميع لذين ابتداء من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:12، صلاة المغرب بداية من 7:36، وصلاة العشاء ابتداء من 9:18، وربي يتقبل من الجميع.
3: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
2: إذن درجات الحرارة القصوى اليوم توصل 46 درجة مئوية في مساكن، 42 درجة في سوسة المدينة بعد الظهر، 39 درجة في سيدي بوعلي، 31 درجة مئوية في بوفيشة. اليوم أعلى درجة حرارة نلقاها في جندوبة، توصل 48 درجة مئوية بعد الظهر، كيف نلقاها في توزر 48 درجة مئوية، 47 متوقع في قبلي، 47 متوقع في بيجا، و 47 درجة أيضا متوقع في زغوان. بالنسبة لزادة في القيروان اليوم نلقاو درجات الحرارة القصوى توصل 48 درجة مئوية، رب يكون في عون الجميع. بالنسبة لأقل وأدنى درجة حرارة متوقع اليوم بعد الظهر نلقاوها في بنزرت، 39 درجة مئوية، درجات الحرارة مرتفعة برشا اليوم، ربي يغيثنا. إذن خاصة أنه فما توقعات متاع خلايا رعدية، إمكانية متاع أمطار في الكيف، إمكانية متاع أمطار في سليانة، وإمكانية زادة متاع ظهور خلايا رعدية في القصرين هذية بعد الظهر حسب التوقعات. أكيد نتابعوا معكم كل التفاصيل، خليكم معنا 7:32، نستحفظ على رواحنا وربي يحمي الجميع.
3: النهار على صباحو،
0: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو. مقيد الشهر على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وش تلعيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور وخمس سنين كاملين على الفريجيدير.
5: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: تو 47 دقيقه 8 غير 4 على موجه راديو ريم اف ام. صباح النور من جديد, مواصل معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الاولى, ولقيت ذاش يكون عندنا موعد مع 24 في دقيقتين ابرز ما صار وما تقاله.
0: 24 في دقيقتين.
1: إذن تتواصل موجة الحر اللي تضرب تونس منذ الأسبوع المنقضي, ومن المتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 جويلية, وين تتجاوز الحرارة المعدلات العادية ما بين 8 و13 درجة مئوية, ومن المنتظر باش تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية, وين تكون ما بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم, على أن تنخفض نسبيا بداية من نهار الأربعاء الجاية 22 جويلية. في خبر آخر, أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة, منتقدة بشدة عدم إيفاء صندوق الوطن للتأمين على المرض الكنام بتعهداته الكتابية والتعاقدية, هو ما عمق الأزمة وهدد قدرة آلاف الصيدليات على مواصلة نشاطها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والوجراء والمؤسسات البنكية ومختلف المتعاملين معها. وأعلن المكتب الوطني للهيكل النقابي في بلاغ لي يوم أمس الخميس عن اتخاذ جملة من القرارات تتمثل في استئناف تفعيل قرار الجلسة العامة المنعقدة خلال شهر أكتوبر 2025, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية الوقائية اللازمة لحماية الصيدليات والدفاع عن حقوقها, كما قرر تكليف المكتب القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام باحترام القانون لاتفاقيات زادة والتعهدات المبرمة, وأيضا قرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من نهار السبت 1 أوت 2026 في صورة عدم الإيفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلة. النقابة أكدت أنه يوم الجمعة 31 جويلية هو آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع ما لم يقع خلاص كامل مستحقات الصيدليات الخاصة المتفق عليها والملزمة قانونيا وتعقديا وأخلاقيا. نكمل معكم في 24 في دقيقتين. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة الموافق ل 17 جويلية جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا. إذن والجلسة هذه باش تنطلق كما قلنا اليوم 10 متاع الصباح. إذن نكمل معكم ديما متابعتنا وديما مع أخبارنا.
0: 24 في دقيقتين.
1: إذن نواصل معكم إذن مشوارنا 47 ولا 44 دقيقة باش نحكيو على وزارة التجارة وتنمية الصادرات اللي دعت كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري لممارسة نشاطهم بصفة عادية, وحثهم على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة كافة المتعاملين بمسالك توزيع وخزن منتجات الفلاحة والصيد البحري بأن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني للتصدير والتصدير عفوا والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وقالت أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب اللي تحدد القواعد اللي تفرق بين الخزن المنظم والخزن العشوائي والاحتكارية, كما أكدت أنه يتعين على مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة واحترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية, خاصة منها عقود وتفاتر ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أكد البارح في تصريح إعلامي أنه الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية القادمة تتقدم وفق الرزنامة المحددة، وأشار إلى أنه جميع الكتب المدرسية باش تكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصى 15 أوت 2026. أوضح في تصريح إعلامي أنه المركز تولى هذه السنة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عناوين تغطي مختلف المراحل التعليمية. أضاف أنه لم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصصة للسنة الدراسية المقبلة، بما يعكس استقرار البرامج التعليمية مقارنة بالعام الماضي. وبين أنه نسبة قبول الكتب المطبوعة بلغت إلى حد الآن 52%، فيما وصلت نسبة توزيعها للفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي إلى نحو 30%. نكمل معكم. تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 210 حرائق من بين 746 عملية مختلفة. ودعا أمس الخميس، هو تدخلات كانت نهار الأربعاء هذا والبلاغ كان خرج البارح، دعا يوم أمس المتحدث باسم الحماية المدنية المواطنين إلى ضرورة التأكد من إطفاء أعقاب السجائر جيدا قبل التخلص منها، عدم رميها في الطبيعة، إضافة إلى ضرورة التبليغ عند مشاهدة دخان ولا نار مشتعلة. وتشهد تونس منذ بداية الأسبوع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وباش تكون ذروة موجة الحر اليوم الجمعة كما حكينا منذ قليل. البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس أظهرت خلال السداسي الأول من السنة الجارية استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات. وتبرز المعطيات اللي تحصلت عليها وكالة تونس فريق الأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، إذن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 كهربة في الستة شهور الأولى من العام الجاري 2026. هو كين قارنوها يعني بالعام اللي قبله، فما تراجع طفيف يناهز 1.3% وفق ذات البيانات. نختم مع الأخبار الدولية. إذا نحكيو على وسائل إعلام إيرانية، أعلنت اليوم الجمعة وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كهورستان وغريو بمحافظة هرمزغان. وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. في أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوم على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر وين سمع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وأكدت استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وأكدت الداخلية القطرية في بيان أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر ما وصفته بالاعتداء الإيراني اللي استهدف الدولة صباح اليوم. وشددت الوزارة على جاهزيتها التامة على مدار الساعة بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. الجيش الإيراني قال أنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرش الانتحارية، ما قال أنه مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسور وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. وذكر أنه ما استهدفه كان مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار ودعت السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن. باش عنا اليوم في 24 في دقيقتين
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
1: رجعنا معكم بعد شوية، مواصل معكم ديما في مشوارنا ومتابعتنا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة إن شاء الله. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نهاركم طيب ناس. كل جمعة مباركة للجميع. يلا 7:57 دقيقة الموعد لقيت ذي باش يكون مع أخبار المونديال.
0: أخبار المونديال على رمفير. على رمفير. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفير.
1: إذن الحكم السلوفيني باش يقود حكم سلوفيني يقود نهائي كأس العالم 2026. وحسب آخر المستجدات والأخبار أكيد في انتظار المباراة النهائية على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم سلوفينيا سلافغو فين شتيش هك شيتش فنيش فينيت شيتش هكا فينيت شيتش اسمه صعيب شوي الحقيقة سلافغو فينيت شيتش لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميتلايف نهار الأحد الجاي. المباراة هذه بداية من 8 متاع الليل. فينيتشيتش إذن سلافغو الحكم السلوفيني صاحب 46 عام ضمن القائمة الدولية منذ سنة 2010. سبق له أنه أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024 وباش تكون مباراة يوم الأحد هي مباراة السادسة في كأس العالم والرابعة ليه في بطولة 2026. في علاقة بالمنتخب الوطني التونسي نحكي على اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومعين الشعبانية. وين توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم للاتفاق مع المدرب معين الشعباني من أجل تدريب المنتخب الوطني التونسي بعد أن وقع حل الإشكال مع فريق نهضة بركان المغربي وباش يتولى الشعباني الإشراف على حظوظ المنتخب الوطني التونسي لمدة 4 سنوات في انتظار الإعلان الرسمي بعد إتمام كل الإجراءات. هو في علاقة بالخبر نادي نهضة بركان كان أعلن موافقته على مغادرة معين الشعباني الفريق بعد ما تلقى طلب رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني التونسي بالرغم من ارتباطه بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 2027. إذن نجم نقول رسميا معين الشعباني هو مدرب المنتخب الوطني التونسي. الاتحاد المغربي لكرة القدم جدد الثقة في مدرب المنتخب محمد وهبي بعد بلوغه ربع نهائي مونديال 2026. وقال الاتحاد المغربي في بيان لي أنه مكتبه التنفيذي اجتمع يوم أمس وأعلن تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب الوطني المغربي. إيش عنا اليوم في أخبار المونديال؟
0: أخبار المونديال على رمفير. على رمفير. تابعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفير.
1: راجعين بعد شوية 8 على موجاتنا ما تبعدوا الشح.
0: النهار الأصبح يرجع لكم بعد شوية. النهار على الأصبح تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهار على رمفير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتس سوسة قريبة لكل شيء دي زابارتمون أو ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
4: إيه شاشة شا. يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
3: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
4: وأنا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
6: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا

0: FM.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال.

0: تصبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه بقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على رما فام.
3: رجعنا لكم تو 8:15 على موجات راديو رما فام، واصلنا معكم ديما مشوارنا في نهار على صباحه. سيسر واحكم ان شاء الله طريق السلامة للجميع. سيسر واحنا نقرأ حسابنا اذا نحميه روحنا في هذه موجة الحر اللي قاعدين نمر بها واللي اليوم تشهد الذروة امتاحها. اذا نحاولوا اكثر ما يمكن إذا نحافظوا على شرب كميات كافية من الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب التعرض المباشر ولا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة ما بين 11 متاع الصباح والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. سيسر ويحكم الناس اللي تخدموا، الناس اللي تتنقل، إذا حتى في الأوقات متاع الذروة نحاول نسيسر ويحنا نقرأ وحسابنا، وضرورة ارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات والمظلات للوقاية من أشعة الشمس، تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية ولو هي قايلة من صباحها والمسائية، وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة امتع الحرارة، توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال وكبار السن، تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة، تجنب تعريضهم للأنشطة البدنية مجهدة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الدوخة ولا الصداع ولا التعب الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم، والتأكد من حصول كبار السن على كميات كافية من السوائل، والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية، عدم ترك الأطفال ولا كبار السن ولا أي شخص داخل سيارة متوقفة ومسكرة وحتى لفترة قصيرة، لأنه درجة الحرارة داخل السيارات ترتفع بسرعة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة، وتجنب التعرض الطويل للشمس عند الذهاب إلى البحر، ونتجنب زيادة أوقات الذروة مع استعمال الواقي الشمسي وشرب الماء بانتظام. هذوما بعض التوصيات إذا نحاول أكيد نلتزم بها وربي يحمي الجميع.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه،
3: ربي يحمينا وربي يحفظنا الناس كل نسيسر وإحنا. هي خطوات بسيطة وقائية تجنبنا الخطر لا قدر الله. 8:18 على موجات راديو رام اف ام. غضب واستياء في مساكن وفي أكثر من منطقة في ولاية سوسة وأكثر من مدينة وأكثر من معتمدية، إذن بسبب تكرار انقطاع الكهرباء والمياه في ظل موجة حر شديدة يوم أمس. ما كانش نهار سهل على السكان في معتمدية مساكن يعني بمختلف مناطق زادة وعماداتها، في عدد زادة من المعتمديات الأخرى كما الرياض وغيرها، اللي الحقيقة البارح كان نهار صعيب برشا، تكرار يعني وانقطاعات متكررة للضوء، يقص بالساعة يقص بالساعتين، يرجع دريجين ربع ساعة أربع دراج يعاود يقص، يعني بعض الانقطاعات وصلت حتى للستة مرات وحتى أكثر يعني في عدد من الأحياء وعدد من المناطق في ولاية سوسة بما فيها معتمدية مساكن. الشيء اللي أثر يعني حتى على الحياة العادية يعني للمواطنين، ونقاو حتى يعني أصحاب محلات تجارية، نقاو أصحاب مخابز البارحة بالساعة الدور باش تلقى خبز، يعني نحكي في مساكن إذا لغالب يعني الكوش بحكم يعني الضوء يقص، فبالتالي تلقى روحة مضطرة يعني باش أنه ما تخدمش ما يتوفر توفرش يعني الخبز، يعني برشا ناس تلوج من بلاصة لبلاصة وبعدة لبعيد باش نجم تلقى الخبز، إضافة إلى الأضرار اللي لحقت زادة بعدد من الخبائزة، يعني توصل تبقى العجين بعد ما يحضر وغيره إذن يتقص عليه الضوء ويبقى العجين هكاكا إذن ويطيش، غيره زادة من المحلات ومختلف الاختصاصات. رأونا مش نحكيه لهنا على كان المخابز، يعني مختلف الاختصاصات، محلات تجارية وغيرها اللي البارحة بكل أكيد ضرت الحقيقة من خلال الانقطاعات المتكررة. إذن حالة من الغضب والاستياء المتزايد بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الأمر اللي زاد من معاناة السكان وأثر سلبا على مختلف مناحي الحياة اليومية. خليكم معنا لقية ذي الموعد يكون

0: المواد الغذائية والمنتجات اللي تتطلب حفظا بالتبريد، وهو ما كبدهم خسائر مادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعيبة مع استمرار موجة الحر اللي تشهدها مساكن وغيرها من المعتمديات في ولاية سوسة. تتزايد اليوم المخاوف من تكرار السيناريو ذاته في وقت يحتاج فيه المواطنين إلى استقرار التيار الكهربائي لتشغيل أجهزة التبريد والتخفيف من أثار الحرارة المرتفعة، لا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن، ومعاناة الأهالي ما تقتصرش على الضوء فحسب بل امتدت أيضا إلى الانقطاعات المتكررة للمياه، الأمر اللي ضاعف من الأعباء اليومية خاصة مع تزايد الحاجة إلى المياه خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. هو مع حلول ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تتجاوز اليوم حسب التوقعات أحيانا عتبة 45 درجة مئوية في أغلب المناطق، يلقاو التوانسة أنفسهم في مواجهة مباشرة مع معركة يومية قاسية عنوانها الأبرز انقطاع التيار الكهربائي. ولم تعد هذه الانقطاعات مجرد أعطال فنية عابرة، تحولت إلى إجراءات دورية مبرمجة تعرف بالقطع الدوري لتخفيف الأحمال، ديليستاج الكلمة اللي تكرر برشا، وتلجأ الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيغ إلى هذا الحل كخيار أخير لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار التام أمام الطلب القياسي المتزايد على الطاقة جراء تشغيل المكيفات وأجهزة التبريد. على كل حال إذن وضعيات الحقيقة إنسانية وصعبة تعيشها العائلات التونسية داخل بيوتها بسبب الانقطاعات هذه متاع التيار الكهربائي. ونرجع بأكثر التفاصيل بعد شوية. إذن سيسر وإحنا وأكيد نحاولوا نتبعوا معكم مختلف البلاغات، نقولوا لكم اللي نهار اليوم باش يكون سخون، ونعطيكم فكرة على درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدوة السبت. بالنسبة لولاية سوسة نلقاو بالنسبة لنهار اليوم توصل 42 درجة مئوية في سوسة، 46 تقريبا في مساكن، وبالنسبة لنهار السبت في سوسة تتراجع شوية هكا تقريبا 38 درجة مئوية. بالنسبة للمنستير 42 درجة مئوية متوقع اليوم و 38 درجة مئوية غدوة. بالنسبة للمهدية تكون 39 درجة مئوية بالنسبة لنهار اليوم، وبالنسبة للغدوة توقعات تقول أني في حدود 35 درجة مئوية، يعني أبرك شوية الحقيقة في المهدية كي نقارنوها ببقية الولايات الأخرى. نكملوا معكم احنا ديما متابعتنا ديما أخبارنا، ومزلنا معكم في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: إذن في عين على الجهة نحكيه على الزيارة اللي كان أداها والي سوسة سفيان التنفوري إلى معتمدية سيد الهاني، هو في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية والحرص على تحسين البنية التأسيسية والخدمات العمومية. سفيان التنفوري والي سوسة كان أدى زيارة ميدانية إلى معتمدية سيد الهاني بحضور معتمد سيد الهاني الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سيد الهاني محمود العامري عضو مجلس نواب الشعب، المدير الجاوي للتجهيز والمدير الجاوي للصحة والمندوب الجاوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ورئيس المجلس الجاوي ورئيس أعضاء المجلس المحلي إلى جانب ممثل شركة بيكافود. إذن اللي كانوا حاضرين في الزيارة هذه، الوالي كان استهل الزيارة بإعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء المركز الوسيط بسيد الهاني اللي تقدر الكلفة الجملية متاعه بحوالي 5.5 مليون دينار، على أنه تنجز الأشغال في مدة تعاقدية ب 300 يوم، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. كما تولى الوالي معاينة تقدم أشغال تدعيم مسلك ولاد الصغير ولاد الخشين الممتد على طول 3 كيلومترات والمنجز في إطار برنامج تدعيم المسالك الريفية لسنة 2025 بكلفة جملية تقدر بحوالي 4.2 مليون دينار، وإن بلغت نسبة تقدم الأشغال 90%، وأكد على ضرورة استكمالها في الأجل المحدد ووضح على ذمة مستعمليها في أقرب الأجل. كانوا تحولوا إذن وتحول ويلي سوسة لمشروع أحداث روضتنا في حومتنا في سيد الهالي لمعاينة مدى تقدم أشغال الصيانة والتهيئة الجارية لأحداث هذا الفضاء المخصص لفائدة أطفال معتمدية سيد الهاني والمنجز في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية سوسة والمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفل.

0: الطفولة وكبار السن والشركة الخاصة هذه تجسيدا لمبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز انفتاحها على محيطها المحلية. في إطار أيضا مواصلة تحسين البنية التحتية الريفية، تم معاينة مسلك الخوالدية، ونافيد ويل الجهة أنه سيقع الإعلان عن طلب العروض بداية من الأسبوع المقبل من قبل مصالح الإدارة الجوية للتجهيز بما يضمن الانطلاق في إنجازها في أقرب الأجل. في خبر آخر، في عين على الجهات، تستعد جامعة سوسة لإطلاق مركز كونفو شيوس، المركز هذا لتعليم اللغة الصينية المختصة في القطاع السياحي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي ما بين تونس والصين والاستجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة الصينية، وفق ما فاد به رئيس الجامعة لطفي بالقسمة. رئيس الجامعة أوضح في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء على هامش اليوم الإعلامي التوجيهي لسنة 2026 إنه المركز باش يكون مفتوح أمام العموم بداية من السنة المقبلة، يعد الثاني من نوعه في تونس بعد مركز كونفوشيوس بجامعة قرطاج، غير أنه سيختص في تدريس اللغة الصينية الموجهة إلى المجال السياحي. وأضاف أنه إحداث المركز يأتي في إطار اتفاقية تعاون بين جامعة سوسة وجامعة بكين للغات الأجنبية، تنص على بعث مركز لتعليم اللغة الصينية، وأشار إلى أن الجانب الصيني سيرسل قريبا مشرفين اثنين لتأمين انطلاق نشاطه. هذا شعلنا اليوم في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: 28 دقيقة بعد 8، أخبار وتصريحات بعد شوية، أكيد متواصلة في متابعاتنا في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية.
3: النهار على صباحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على لارما فام مع عقاريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم أف أم.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم تو 8 و7 على موجات راديو ريم اف ام، 8 و7 خارج. تحياتنا لكم متابعينا مستمعينا. اذا كنا نسمع في أغنية انغام، ومازلنا معكم زادة بالموسيقى، ومازلنا معكم بالمتابعات والاخبار. الوقيت ذي باش يكون عنا موعد مع فقرة اسمع ما نقرا.
2: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرأ.
1: اللون البرتقالي يغطي في ولا يغطي في خريطة اليقظة الصادرة عن المعدن الوطني للرصد الجوي اليوم أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ولايات القصرين وتطاوين ومدنين. نلقاو اليوم الحرارة مرتفعة واللون البرتقالي يغطي 21 ولاية في الجمهورية التونسية باستثناء ولايات القصرين وتطاوين ومدنين. وكي نقولوا اللون البرتقالي شنو المقصود؟ يشير اسناد اللون البرتقالي إلى درجة انذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات الحرارة المرتفعة اللي تسجل اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى ما بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 45 و48 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور إشهلية. إذن موجة الحر اللي تضرب تونس منذ الأسبوع المنقضي تتواصل، ومن المتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة وتتجاوز المعدلات العادية ما بين 8 و13 درجة مئوية، ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، على أن تنخفض نسبيا بداية من نهار الأربعاء الجاية 22 جويلية. حتى نسمع في تصريح إعلامي رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعنى الوطني لرصد الجوي حمزة سعد، شنو قال للأخبار الوطنية؟
3: منذ أيام قاعدين نعيشوا في موجة حر، جمعة ممكن تكون ذروة الحرارة، حيث نتوقع أن ممكن نسجلوا حتى أرقام قياسية بعديد الجهات، ممكن تتجاوز 49 درجة بجهة جندوبة، كذلك باجة، أيضا القيروان ممكن نسجلوا حرارة قصوى في حدود 48 درجة، كذلك مناطق الجنوب الغربي جهتي توزر وقبلي ممكن نسجلوا حرارة قصوى تكون في حدود 49 درجة، أيضا المناطق الساحلية الشرقية وبشهد ارتفاع نتوقع حرارة أربعينية تقريبا على أغلب المناطق الساحلية. هذا الارتفاع في درجات الحرارة الملحوظ هو نتيجة لتمركز المرتفع الأسوري على مناطقنا واللي رافقه كذلك تيارات من القطاع الجنوبي جافة وحارة ساهمت في الارتفاع على مستوى الطبقات السفلى للجو في درجات الحرارة، وكذلك ساهمت في انحباس هذه الحرارة. ممكن نحكيه على ظاهرة جوية وهي القبة الحرارية، وهذه نتيجة لتواصل حرارة مرتفعة لمدة أيام متتالية، وإن شاء الله هذا الارتفاع بإذن الله باش يتقلص تدريجيا بداية من يوم الأربعاء القادم بتحول التيارات الهوائية تدريجيا نحو القطاع الشرقي، واللي باش نبدأ درجة الحرارة تضعف تدريجيا بمناطق الشمال وخاصة المناطق الساحلية. حاجة ممكن تأثر هي حرائق الغابات، ونحن في اتصال تواصل دائم مع السلطات المختصة كما الحماية المدنية أو وزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة، نصدر يوميا نشرية تخص مؤشر اندلاع الحرائق، واللي أغلبه مع ارتفاع الحرارة هذين المؤشر يكون شديد تقريبا بأغلب المناطق الغابية. والحاجة ردوا بها بيننا منها اللي هي معناها الحرائق الغابات نتجنبه، معناها إشعال أو الحطب أو ما شابه ذلك، لأنه الأسباب هذيك هي تسبب في اندلاع الحرائق، وتعرفوا اللي اندلاع الحرائق مع الرياح الجنوبية ومع ارتفاع في درجات الحرارة هذا يساهم في انتشارها وسرعة انتشارها وصعوبة معناها اطفائها.
1: هو وقت اللي نحكيه على الحرائق، إذا حسب بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية لقيت هذا، يعني مازال كي هبط البلاغ بخصوص مجموعة التدخلات المسجلة منذ يوم أمس 16 جويلية 6 متاع الصباح إلى غاية اليوم 6 متاع الصباح، يعني نحكيه على 24 ساعة الفارطة. الوحدات الحماية المدنية قامت بتسجيل عدد 700 102 التدخل، نلقاو منهم عدد 177 تدخل لإطفاء الحرائق في 24 ساعة اللي تعديوا من 6 البارح للستة اليوم الصباح، 176 تدخل نجدة وإنقاذ على الطرقات، 329 تدخلات للإسعاف في غير حوادث المرور، و13 تدخلات عدد تدخلات يعني في الشواطئ، و7 تدخلات يعني مختلفة، يعني المجموع العام 702 تدخل. ونحكيه على 24 ساعة الفارطة 177 تدخل لإطفاء حرائق. نذكروا أنه الحماية المدنية على الرقم 198. نكملوا معكم. مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية الكهرباء والغاز هند النيفر البارحة أكدت أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبط بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك. شدت على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. بينت أنه إذا تواصلت درجات الحرارة في نسق تصاعدي والطلب فاق الانتاج، فإنه ستيك باش تواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي. أوضحت هند النيفر أنه التفادي لتسجيل خلل في المنظومة الكهربائية وحصول قطع كامل للكهرباء يتم اللجوء إلى هذا الإجراء الاضطراري المتمثل في القطع الدوري بما يضمن استمرارية التزويد لجميع المناطق. كما قالت أنه كل أصناف الحرفاء منزليين صناعيين في كل جهات الجمهورية معنيين بالقطع الدوري للكهرباء، وكشفت أنه الطلب في وقت الذروة تجاوز 30% من الاستهلاك العادي نظرا للاستعمال الكبير لأجهزة التكييف. ودعات المتحدثة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك خاصة في فترة الذروة من الساعة الواحدة ظهرا حتى للساعة الخامسة مساء. هتنسمعوا شنو قالت في تصريحها ثم رجعنا. لكن موش
4: الحرب ستواصل في الارتفاع هذا بش يصير ضغط كبير على منظومة الكهرباء اللي هو بش يخلي خلل في التوازن، تولي الانتاج نتاعي انا معاش يكفي الطلب، وبالضغط هذاك الكل تنهار المنظومه وتقعدوا احنا كنا في البلاي. ستيك شنو الديسيجن اللي خذتها اللي هي اجراء استيراد انقطاع دوري على المناطق الكل، هو حل لابد منه باش احنا نجموا نستحفظوا على سلامه المنظومه استمراريه التزويد بالكهرباء للمناطق الكل. انقطاع الدوري ما يفوتش نص ساعه ساعه من زمان اذا اقصى حد، اذا كان فاتت ساعه من زمان تكثر عليها خلل للمنظومه وين فما ضغط كبير نجيو نقصوا وقت وجيز على البلاي. ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه منزليين صناعيين كبار مستهلكين، مع العلم اللي احنا تسكي منشآت حيوية حساسة كيما السبيطارات مراكز الأمن هما كل حالو باش نتفاداوهم باش هذوما ما يكونوش معنيين. مادام الحرارة في نفق تصاعدي الطلب باش يكون يفوت الانتاج نتاعنا باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق.
1: إذن باش يتواصل الانقطاع الدوري ما دامت متواصلة موجة الحر. قالت أنه جميع مصالح الشركة التونسية الكهرباء والغاز مجندة وتعمل على مدار الساعة من أجل تأمين استمرارية التزود بالتيار الكهربائي. قالت نجم مدة يعني القصان تعظم ما تفوتش نص ساعة ساعة، لكن شفنا احنا البارح يعني كانت تواصلت. أول حاجة هو تكرار الانقطاعات هذية يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وحتى سبعة مرات يعني ينقطع الكهرباء في حي واحد، نحكيه يعني في منطقة واحدة، مناش نحكيه يعني على إذن معتمدية معتمد نحكيه على في منطقة واحدة ينجم يقص الضوء أكثر من مرة واثنين وثلاثة وحتى ستة مرات ويمكن حتى أكثر. إذن هذا بخصوص الانقطاعات واللي باش تتواصل مع تواصل موجة الحرة. هو نقرأ اليوم في الشروق بقلم حليمة بوسمة ونائب شعب مستقل اللي يقول أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة وازداد الطلب على الكهرباء عاد الحديث عن الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي وانشغل البعض بالبحث عن المصطلح الأنسب لوصفه، لكن الحقيقة أن القضية ما تتعلقش بالألفاظ بل بما تكشفه هذه الانقطاعات من واقع يستوجب الاعتراف به والعمل على تغييره. وقت اللي تضطر الدولة إلى برمجة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة، هذا الدليل على أنه منظومة الإنتاج لم تعد تملك الاحتياطي الكافي لتغطية الطلب في فترات الذروة، وأنه الوقت قد حان للانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء حلول دائمة. حسب ما قدموا من معطيات في المقال اليوم، تأكد الأرقام الرسمية أنه حجم التحديات اللي تواجهها تونس والطاقة، أنه نسبة الاستقلالية الطاقية ما فاتتش 35% إلى موفى أفريل 2026. هذا شنو يعني؟ يعني أنه بلادنا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الخارج لتلبية حاجياتها من الطاقة. احنا متزاير كما أنه القدرة المركزة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 1120 ميجاوات فقط، هي نسبة ما زالت دون الإمكانات الطبيعية اللي تتمتع بها تونس. المعطيات تشير كذلك إلى أنه إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد أساسا على الغاز الطبيعي، في حين يتم تأمين جزء مهم من حاجيات بلادنا من الغاز الطبيعي عبر التوريد نورده فيه من الجزائر، يعني بنسبة كبيرة برشا. وهذا الواقع يخلي منظومتنا الكهربائية أكثر عرضة للتقلبات الخارجية وارتفاع كلفة الانتاج، ويضع الأمن الطاقي الوطني قدام تحديات متزايدة ومتواصلة. إذن خلف الأرقام والبيانات التقنية اللي تصدرها الجهات الرسمية لتبرير الانقطاعات، فما قصص إنسانية صعبة تعيشها العائلات التونسية داخل ديارها. المرضى وكبار السن يمثل انقطاع الكهرباء خطر حقيقي على حياة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي اللي يعتمدوا على أجهزة توليد الأكسجين المنزلية أو يحتاجون إلى تبريد مستمر لتفادي النوبات الصحية الناتجة عن ضربات الشمس. الأطفال والرضع، يعاني الرضع والأطفال الصغار من حرارة الغرف الخانقة عند قصن الضوء، مما يحرم العائلات من النوم الهادئ باش يتحول الليل إلى سهر إجباري بحثا عن نسمة هواء في الشرفات وإلا على أسطح المنازل. نحكيه على مع انقطاعات التبريد لساعات طويلة تفسد الأطعمة في الثلاجات والمؤونة داخل الثلاجات، وتتعرض الأدوية الحساسة للتلف، مما يزيد من الأعباء المادية على كاهل المواطن اللي يواجه أصلا ظروف اقتصادية صعبة. ما تتوقفش المعاناة عند عتبات الديار، تمتد لتضرب عمق النشاط الاقتصادي اليومي. كيفاش ينجم حلاق، صاحب مقهى، جزار، دجاج، غيرهم يعني من القطاعات أنه يستمر في خدمته من غير ضوء؟ انقطاع الضوء لساعتين ولا لثلاثة وأكثر من مرة يعني توقف الرزق بالكامل وتلف السلع وتراكم الخسائر. إذن المحلات التجارية الصغيرة، المخابز، المقاهي، برشا يعني الريستورانات غيره يعني من المحلات تلقى روحها مجبرة على التوقف عن العمل طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي. وحتى من يملك القدرة على شراء مولدات كهربائية خاصة يلقى روحه قدام كلفة إضافية باهظة لتشغيلها بالوقود. استياء الشارع التونسي يتزايد من تكرار نفس السيناريو في صيف كل عام دون وجود حلول جذرية أو استراتيجية واضحة لتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة كالشمس والرياح، ويرى طيف واسع من المواطنين والخبراء أن التحجج الدائم بالارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة ما عادش مقبول، خاصة وأنه التغير المناخي أصبح واقع ملموس يتطلب من الدولة ملائمة محاولاتها وشبكاتها مع الطقس. هو في السياق هذا المجمع المهني للطاقات المتجددة دعا كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية الكهرباء والغاز باش يسرعوا استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات باش تستفيد من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. مركبين أين وبرشة هو السؤال تطرح البارح، اللي مركب طاقة شمسية تقص عليه الضوء، نعم يقص عليه الضوء، خاطر الضوء الكل يمشي إذن الاستيق، ومن بعد هي استيق توزع إذن أكل الضوء. واعتبر المجمع أنه هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاق جديدة لتطوير منظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس. وأكد أنه نظام الانتاج الذاتي للطاقة المرفق بمنظمات ولا بمنظومات التخزين باش يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية والحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تمكين المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يساهم في تحسين جودة التزويد بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. كما أوصات سلطات الإشراف بإقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية باش تشجع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، في مقدمتها التخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية الموظفة على البطاريات المخصصة لأنظمة الطاقة المتجددة، وطالبة بمراجعة المعاليم الديوانية أيضا المفروضة على كلي بانو سولير للواح الشمسية، إذن تاكساسيون يعني مرتفعة بما والتخفيض فيها، فإنه يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار وتوسيع انتشار مشاريع الانتاج الذاتي للطاقة. المجمع إذن شدد على أنه دعم حلول الانتاج الذاتي المقرونة بالتخزين يمثل استثمار استراتيجي في مستقبل المنظومة الكهربائية الوطنية، كما يعزز قدرة تونس على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتسريع الانتقال الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نذكر أنه المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكيري كان أكد في تصريح إعلامي سابق أنه الدولة والوكالة يخدموا ضمن استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي، تقوم على التشجيع على الطاقات المتجددة على رأسها الفوتوضوئية وتركيزها بالعمارات والمؤسسات العمومية والخاصة للمساهمة في توليد الطاقة وتخزينها. وأضاف أنه التشجيع على اقتناء المواطنين لبطاريات تخزين للكهرباء وتركيزها بالمنازل يمكن من تفادي الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن التزود بالتيار عند حدوث الانقطاعات. مواصلة معكم ديما في أسمع ما نقرأ، توا 8:53 عفوا.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: إذن نجموا نساهموا كمواطنين في التخفيض، خلينا نقولوا من الاستهلاك المرتفع على الأقل، باش نتفادوا أكثر ما يمكن من الانقطاعات وكيرشدوا الاستهلاك زادة امتعنا شوية، حتى إذن أكيد النسبة إذن بسيطة، فإنه نجموا على الأقل نحاولوا إنه نقصوا أكثر ما يمكن الضغط على الشبكة الكهربائية، إضافة للمجهودات اللي قاعدة تصير، وخاصة كيفاش في المستقبل نجموا نتفاداو هالإشكاليات هذه، خاصة مع التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. الكليماتيزور برش حديث إنه الكليماتيزور هو السبب، وكثرة استعمال المكيفات خاصة في أوقات الذروة هو السبب. الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف في تصريح إعلامي البارح قال إنه الإجراء اللي تقوم به الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال هذه الفترة والمتعلق بقطع الكهرباء عن بعض المناطق والولايات هو إجراء وقائي استثنائي يهدف إلى تخفيف الأحمال على الشبكة، لا سيما مع التضاعف الغير مسبوق للطلب على استهلاك الكهرباء، الأمر اللي لا يستجيب للطاقة الإنتاجية المتاحة، يعني الطلب أكثر من الإنتاج. وبين أنه هذا الإجراء معمول به في برشا بلدان، قال أنه الهدف منه هو الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع البلاكاوت والانهيارها على نطاق واسع. كما دعا المتحدث إلى تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، وأكد أنه تشغيل التكييف على درجة أقل من 26 من شأنه أنه يرفع في استهلاك الكهرباء بنسبة 7%، وذلك وفق دراسة سابقة عدتها شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيغ. وأكد الخبير أنه أي إخلال بين العرض والطلب قد يهدد النظام الكهربائي للشركة التونسية الكهرباء والغاز، وأشار إلى أنه من بين الحلول اللي يمكن أن تعتمدها البلاد للتقليص من الانقطاعات في التيار الكهربائي خلال موجة الحر الحالية هو شراء كمية أكبر من الطاقة الكهربائية من الجزائر. هات نسمعه في التصريح والديوان شنو قال له.
5: هذا النوع من الاستخدام المكثف لعملية التكييف، أولا قامت شركة تونسية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ببعض العديد من الحملات التوعوية والتحسيسية، أولا يعني تحث المواطنين على تعديل درجة البرودة على 26 درجة اللي تعطي رفاهة كافية، مع العلم أن حسب الدراسة اللي قامت بها شركة ستيك أن كل درجة أقل من 26 تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك المكيف ب 7%، لو كان 25 بلس 26 يكون عندي استهلاك المكيف ب 7%، لو كان عندي نحط 24 بلس 26 يكون عندي 14% زيادة على مستوى استهلاك المكيف. هي الدراسة. ثانيا هناك استعمال المكيفات بصفة محكمة وعند الحاجة، يعني مع إغلاق النوافذ عند التشغيل، زي ما نقولوا من حلوش كيماتيزور ونخليه الشباك محلول، وكل وقتها من حسوش بالبرودة في البيت ونكسفوا يعني عملية تبريد وكل.
1: إذن نكملوا معكم ديما مشوارنا من الحديث على الضوء على انقطاع الكهرباء، نمشي ونحكيه على المياه وما أدراك زيادة من المياه. إذن وما بين الضوء والماء يعني والانقطاعات متاحة أكيد نلقاو رواحنا. إذن الحقيقة ظروف صعيبة برشا مع ارتفاع درجات الحرارة. هو رغم التحسن المسجل في مخزون المياه تتواصل في عدد من المناطق اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء. هو ما أرجعه المدير الجاوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي إلى جملة من العوامل الفنية والظرفية في مقدمتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. الدريدي اللي كان وضح في تصريحه البارح على إذاعة موزايك أن انقطاعات المياه تنقسم لثلاثة أصناف: انقطاعات مبرمجة تفرضها أشغال صيانة الشبكات ويتم الإعلام بها مسبقا، قال زاد فما انقطاعات فجئية ناجمة عن كسور في القنوات تستوجب التدخل العاجل وإيقاف التزويد، إضافة إلى انقطاعات مرتبطة بعمليات القطع الدوري للكهرباء ديلستاج اللي يأثر على محطات ضخ المياه. ذوما ثلاثة أصناف من الانقطاعات حسب ما وضحها البارحة. قال إنه الجزء الأكبر من الانقطاعات اللي شهدتها الفترة الأخيرة يرجع إلى انقطاع الكهرباء. قال الانقطاع متاع الماء اللي شهدناه في الفترة الأخيرة وتزايده مربوط راهو يرجع إلى انقطاع الكهرباء، باعتبار أنه توقف التيار الكهربائي كيقص الضوء يؤدي إلى توقف محطات الضخ، وهو ما يستغرق وقت قبل استعادة نسق التزويد الطبيعي بعد عودة الكهرباء. المسؤول أشار إلى أنه الشبكة بتاع المياه قاعدة تواجه أيضا ضغط كبير خلال فترات الذروة، خاصة في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر والسابعة مساء. قال يرتفع استهلاك المياه بنحو 150% مقارنة بالأوقات العادية، الأمر اللي قد يتسبب في اضطرابات مؤقتة في التوزيع. في سياق متصل أكد أنه جزء مهم من شبكة توزيع المياه في تونس أصبح متقادما تهرى، إذ أنه بعض القنوات يتجاوز عمرها 70 سنة، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث الكسور والتسربات. ووضح أنه الشركة تنفذ برنامج دوري لتجديد وصيانة الشبكات يشمل نحو 2000 كيلومتر سنويا، كما أضاف أنه مصالح الشركة تسجل في المعدل حوالي 70 كسر يومي في القنوات، يعني 70 كسر في النهار في اليوم في القنوات هذه كمعدل، إلى جانب نحو 200,000 تسرب للمياه سنويا، ما يخلي مردودية شبكة التوزيع في حدود 75% مقابل ضياع نحو 25% من المياه بسبب التسربات والكسور. وهذا يبرز أهمية مواصلة برامج الصيانة والتجديد لتحسين جودة الخدمات والحد من فقد المياه وفق تقديره. وهذا شعلنا في جولتنا اليوم مع المقالات والتصريحات في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: التسعة بالضبط على موجات راديو رام فيم. راجعين معكم ساعتنا الجاية.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقية الشهر على رام فيم.
1: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
6: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
6: في ساكن
0: في سوسه.
6: تونسنا
1: صيف السنة انهار لصباحه يولي من 7 لل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
8: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رام اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
2: غنية على الكيف، غنية على الكيف.

0: غنية على الكيف، غنية على الكيف.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهار على ميرم افام. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: الصيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صبحه مع كمال.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على رما فام.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار لصبيحه تو 9:31 على موجات راديو رما فام. تحياتنا للناس اللي خلطوا معنا لقية ذي سي سروحكم مستعملي الطريق انسي سروحنا الناس اللي في الخدمة الناس اللي البرة تقضي في شوارها. ردوا بالنا خاصة مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة ونتحدثوا على درجات حرارة مرتفعة اليوم ولون برتقالي يغطي 21 ولاية في الجمهورية. إذن اللون البرتقالي في خارطة اليقظة الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين وتطاوين ومدنين. إذن اللون البرتقالي شنو يعني؟ يعني إسناد درجة إنذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات الحرارة المرتفعة واللي تسجل اليوم الجمعة ارتفاع يتراوح القصوى ما بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 45 و48 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي. فما أكيد عديد البلاغات والتوصيات نحكيه على وزارة الفلاحة اللي تقول إنه تواصل موجة الحر إذن وتوصيات للفلاحين والمنتجين. هات نمشيه للتفاصيل. وزارة الفلاحة في بلاغ منذ قليل دعات كافة الفلاحين والمنتجين باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية وذلك من خلال الالتزام بجملة من التوصيات تبعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتواصل موجة الحرارة وبلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية. وتتمثل هذه التوصيات في أولا بالنسبة للأشجار والمثمرة الأشجار المثمرة عفوا والزراعات تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر وإلا في المساء آخر العشية مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات. تجنب القيام بعمليات التقليم وللغراسة وللمعاملات الزراعية خلال فترات الذروة، حماية الغراسات الحديثة من أشعة الشمس المباشرة والمحافظة على رطوبة التربة باستعمال الأغطية النباتية أو الوسائل المناسبة، مراقبة الزراعات تحسبا لظهور أعراض الإجهاد الحراري أو الآفات اللي قد تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة. ثانيا بالنسبة لتربية الماشية والدواجن، توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، تأمين التهوئة والتظليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية، تجنب نقل الحيوانات خلال فترات الحرارة المرتفعة مع برمجة ذلك في الساعات الأولى من النهار أو مساء، متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، وثالثا الوقاية من حرائق المحاصيل والغابات. إذن الوقاية من حرائق المحاصيل والغابات هو الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بقرب من الحقول أو الغابات، صيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق، توفير وسائل أولية للإطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة، رابعا زيدا تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة خاصة بين نص النهار والرابعة بعد الزوال، والحرص على شرب كميات كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظلة. ودعات الوزارة جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي متابعة النشرات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والالتزام بهذه التوصيات حفاظا على سلامة الأشخاص والحد من الأضرار اللي قد تلحق بالإنتاج الفلاحي والثروة الحيوانية. هذا بخصوص بلاغ وزارة الفلاحة وتوصياتها للفلاحين والمنتجين. 9:36 دقيقة ديما معاكم في النهار على صبيحو.
3: النهار على صبيحو، النهار على صبيحو،
2: ما تبعدوش، مواصل معاكم ديما المشوار راجعنا.
0: النهار على صبيحو يرجع لكم بعد شوية.
1: النهار على صبيحو.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ديما المشوار في النهار لصبيحه تو 9:51 دقيقه. السلام عليكم وين ما كنتم مستمعين الكرام. نعم نطلع عليكم اونتيغ نتاعكم. قولوا لنا كيفاش قاعدين تواجهوا قصان الضوء قصان المياه خاصه في الايامات هذه الايامات اللي تتزامن مع ارتفاع درجات الحراره وموجه الحر. إذا مريم من مساكن تقول الماء مقصوص اليوم الجمعة الصبحية إذا في غرس بجناح بربي وصلون صوتنا. إذا كيف كيف زادة مرحبا زادة بأصواتكم أنتم الكل. إذا على الباج فيسبوك راديو راه ما فيها بوبليكاسيون النهار على أصباح هو نسلموا على مدام كوثر صباح النور مدام منيرة بوزعبية صباح الورد تحياتنا ليك تحياتنا أم محمد أمين تحياتنا زادة الأستاذ ناسي الحبيب مدام نورة قراصة تحياتنا ليك تحياتنا المدام سيدة بالقاسم صديقنا محمد المصري تحياتنا ليك يا سي محمد وربي عينك. نورة قراصة تهني ولدها علي بن سلم بعيد ميلاده تقول له ربي فضلك كل عام وتيب ألف خيرة. مدام سميرة الزاوي تقول ربي برد علينا في هالسخانة وربي يلطف بينا اللهم أمين. تحياتنا إذا نجوى يوسف تقول كل التهاني لسيرين برام ونسبة تخرجها مهندسة بملاحظة حسن جدا ألف مبروك عليكم.

0: يلا نعلن هالفرحة.
1: ألف مبروك عليك سيرين براهم، ومن نجاح إلى نجاح مدام سميح لك حال تقول يوم عيد ميلاد ولدها أحمد زميت الشاطي. إن شاء الله كل عام هو بألف خير، وربي يحفظه وربي يعطيه ما يتمناه.

0: صباح الورد مدام نورة خديجة حياة ظنينة يوسف تاني بنتا إذا حنين بن عمر بعيد ميلادها أيضا دخل لعيد ميلاد سعيدة. سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 17 جويليا. ربي يفضلكم كل أبنائكم وأبنياتكم وكل أحبائكم. يلا 9:54 شوي أخرى نعملوا طلة على المرشي مع صديقنا خليل في البوا مرشي.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: صيف السنة النهار على صبيحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
4: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على RMFM كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال صلتينا

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد والعشرة و 19 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. مازلنا مكملين معاكم هذه ساعتنا الرابعة الوقاية ذي. نمشيو نعملوا طلة على المرشي مع خليل في البوان مرشي.
2: البوان مرشي البوان مرشي.
1: يا خليل صباح النور ونهارك سعيد.
3: صباح الخير يا كمان. صباح الخير على كل مستمعي ريم اف ام. نهاركم سعيد وجمعة مباركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع ونساعد رواحنا زاد الناس كل اليوم. الطقس سخون شوية يا خليل. قل لي يا شنية الصورة من وسط البلاد. أعطينا فكرة خليل.
3: والله يا شبش أقول لك خوي كمان الازدحام كما تعرف
1: الزحمة موجودة
3: أما سوق جمعة
1: والسوق مازال يعني كالعادة في بلاس سوق الاثنين. السوق مازال في بلاس سوق الاثنين. خاطر فما الاشغال في البلاصه القديمه. اي
3: فما الازدحام كما قلت في الكياس برا. فما خيرات ربي زاد موجوده.
1: اللي يحب يقضي اليوم كل شيء متوفر.
3: كل شيء موجود. وماذا بيكم اخذوا على بكري وروحوا شدوا الدار وكهو
1: نتفادوا اوقات الذروه ما بين 11 وما بين 4. طقس سخون قايل
3: ثلاثة الجمعه التدوير
1: قايله من صباحها.
3: من صباحها ولا من صباحها
1: ديريكت قايله. دخلنا ما تعديناش بس ديريكت تعدينا القايله من البارح. ربي يكون في عون الجميع. هاي اخوي احنا اليوم موجودين
3: وكل الخدام اخوي كمان
1: ربي يعين الكل. ربي يعين ويسيس رواحهم خاصه
3: في المرمات وفي
1: يسيس رواحهم
3: وفي الدين وفي المعامل
1: كل الناس اللي تخدم اذا البره تسيس روحها اكثر ما يمكن وربي يحفظنا ان شاء الله. هاي اخوي ندخل المرشي. المرشي اللوطاني ايش عندك في القائمه اليوم؟ هاي
3: سيدي عندنا سيدي الخضره البطاطا عندنا 2100 2300 2400 الطماطم عندنا بدينار وب 900 وب 700 وب 800 وعندنا القرع اكل القرع البراج هذاك ب 15

0: سيو للتغيلات
1: الغلة. شنو عندك ايه؟
0: عندنا سيدي اللوز ب3000 و2500، عندنا المشماش ب4500 كبير المشماشة، الدلاع ب700 وب800 وبدينار، البطيخ فما بدينار ب1300 و1500، فما أكل البطيخ الأصفر والبطيخ أخضر شوية
1: برش أنواع، برش أنواع بتاع بطيخ،
0: برش أنواع برش أنواع حصيله. الخوخ زاد 4200 وب5000، بوتبقايا كبير ما شاء الله، وفما البوتبقايا أصغر شوية ب3000 وب2500. التفاح ب4000 وب3000 وتفاح كبير ب5000، العنب ب5000 وب7000 وب6000، وعنب بكحل ب5 دينارات، العوينة 4500 وب4 دينارات، الدقلة ب10 دينارات، عفوا انزاز ب15 دينار، لو كبير لو صغير
1: متوسط.
0: الفخوص 17 مئة 15 مئة، القارص 6 دينارات، الكرموز ب10 دينارات وب12 دينار وب15 دينار. توا باش نمشيو خويا كمان للحوم البيضاء والحمراء.
1: باهي، بقداشك الدجاج اليوم؟
0: باهي، كيلو الدجاج اليوم 6980، كتف الدان 6500، فخاض الدان 8500، فخاض الدجاج العادي كيف كيف 8500، والسكالوب الدان 16 دينار و500. توا باش نمشيو للحوم الحمراء.
1: باه، العلوش اليوم قداش في المشروطه؟
0: جيت نقول لك سكالوب الدان وسكالوب العادي فرتهم 16500.
1: فهمتك. باه، العلوش اليوم قداش والبقري بقداش اليوم؟
0: باه، العلوش فما ب60، فما ب50، فما ب45، فما ب43، كل واحد وكيفاش يبيع. باه، وعلى ذكر العلوش بالله نداء قالك يتشكى وبرشا
1: على قصان الضو، قصان الضو والفريقوات
0: عدم لهم
1: اي الفريقوات وقصان الضو. الحقيقه هو مش كان الجزاره، وعندك الدجاجه وعندك الحواته، الحقيقه بتشكيات كبيره برشا، ومش كان وزاد بكل الحقيقه المحلات التجاريه الكوش، الحقيقه معاناه كبيره برشا حتى المساحات التجاريه الكبرى، يعني نحكيو على الانقطاعات هذه اللي اثرت تقريبا على جانب كبير نحكيو من الحياه الاقتصاديه، ونحكيو على الحركة التجارية يعني في أمساك، الحقيقة معاناة كبيرة برشا للتجار في مختلف اختصاصاتهم. يلا خليل.
0: عندنا البقري 48 دينار، عندنا كل كتلات 42، البقري مخلط 30، الماعز 45، الجمل 47، هبرة 50، الدوارة 25، كاملة 80، الكرش 6 دينارات، الهرقمة 25 دينار، كبدة العلوش 65، كبدة البقري 50، راس العلوش 25، مشوش ب30، وكذلك المرقاز ب30، ومرقاز بالهبرة 50.
1: لطف عليك خليل. هذا بالنسبة للحوم الحمراء.
0: للحوم الحمراء لو مش بسيو الولد البحر،
1: فما اليوم بزيد ولد بحر خليل
0: ما شاء الله، فما كبير والسكمبري شيء كبير.
1: واضح، ربي نزل البركة. أي قل لي خويا شنو الأسعار؟
0: باهي، عندنا سيدي الوراثة اليوم فما ب 18600 وب 19800، وكذلك عندنا ب 20 دينار، وعندنا ب 23 دينار و 800. وعندنا وراثة بحرية ب 33 دينار، أنا مش كبيرة.
1: فهمتك.
0: باهي، قاروس 22 دينار، شوباي 24 دينار و 800، اسكمبري فما 13800 14800 ب 12000، فما شويه ب 6 دينارات.
1: اي نعم.
0: فما سردينه.
1: اي قداش؟
0: سردينه ما شاء الله، فما سردينه ب 1000، وسردينه ب 2000، وسردينه ب 4000، وسردينه ب 5000، وسردينه ب 6800 وب 7800. هذو ما سردينه ب 7000 و 6800، هذو ما كبار.
1: خشينة. كبيرة ما شاء الله. سردينة خشينة.
0: كبيرة كبيرة. قد كم تسكن بري.
1: أيوه.

0: باهي وصلنا لسردينة باهي كلب البحر عندنا ب 33 دينار وعندنا حوت الغزال 14 دينار و800 وعندنا حوت الغزال جوية صغير ب 10 دينار الكيلو باهي البوكا 7800 وب 3000 وفما بوكا بدينار دجاج البحر 9800 قرنيط 24 دينار و800 و38 دينار و800 شلبة 4 دينارات نزلي 10 دينارات وب 15 دينار حلوف البحر ب 2000 شورو 3000 كروفات 22 دينار و800 و24 دينار و800 كرمان 25 دينار و800 وعندنا كذلك ب 18000 و600
1: واضح
0: الكبير غايب ب 25 والجوايب ب 18000 و600 عندنا الشوفريت ب 5000 الكيلو وعندنا كذلك السبارس ب 20 ب 2000 عفوا والغراب ب 20 دينار خويا كمال عايش عندنا اليوم في مرشي
1: اللوطاني. واضح يا خليل واضح يا خليل نخليك تكمل بكري بكري بكري هكا ما نعطلكش باش هكا تحاول على الاقل قبل 11 اذا انت روح على روحك خاطر الشمس عليك اما هكا في اقل من دقيقه اعطينا الدباره يا خليل اش تقترح اليوم واضحه الدباره
0: اليوم مش نعملوا
1: اسمع سخانه اسمعني سخانه الضوء يقص ويعاود البارح ما نعرفش لحد الان معناتها اليوم شنو هي الوضعيه بون ما نعرفش تنجموا تقولوا لنا انتم في لي ميساج نتاعكم شنو هي الوضعيه عندكم بخصوص الماء والكهرباء
0: انا سيدي
1: انت تصبح في الكازمات خليتهم يمشيوا عادي خليل كيكا
0: يمشيوا يمشيوا
1: يمشيوا باهي اي
0: شنو طيب وسيدي بركوكش اليوم
1: اليوم كسكسي
0: اكلي كسكسو
1: اي بركوكش اي
0: قدام الطنجره
1: اي بركوكش مش
0: حمص
1: مش
0: حمص فولو حمص افهمني
1: ايه
0: وصحين سردينه مقلي وصحين دلاع فهمني ولا وكويس تاي احمر والحمد لله وخبرك
1: اكهو بركوكش اليوم
0: اي بركوكش
1: واضح عاود لنا قول لي شنو المكونات حمص
0: المكونات هو يكسوه قدام ملاي حمصوه قدام
1: يحمصوه يعني يبدا خشين
0: حمصوه
1: اي حمصو
0: حمص حاضر على البلاصه
1: اي اي اي
0: انت كيبه فول وكيبه حمص فيه البرك فهمتي ولا اللهم صل على النبي وصحين سردينه معاه مخلي ها شيء كبير
1: هكا الناس كل تمشي فرحانه
0: كويس يعمر صحين دلاعه شيء
1: واضح
0: دلاعه
1: واضح يا سي خليل واضح يا سي خليل
0: شيء طيب للجميع
1: شيء طيب في الامان في الامان شيء طيب يا خليل الله لو بوان مارشي لو بوان مارشي تولى 10 ونص بالضبط على موجات راديو راما فهم خليكم معنا فاصل اشهاري راجعين بعد شويه
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه انهار على صباحه بقيت الاشهار على راما فهم
3: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
4: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار
3: قالت لك شي وين حالت
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل ستيك
3: اي عرفتها
4: قالت لك يا حاج ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
3: يا مرأة قتلكش إشارتك مفيدة على رقمهم
4: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: كبليسيتي كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660
5: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: شعرها بيطير على خد حد.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 للـ11 على رم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد الـ10:47 اذا نختموا اكيد صبحيتنا مع اهداءاتكم لقيت ذئفي من القلب للقلب.
4: من القلب للقلب للقلب.
3: تحياتنا لكم لزانترنت الكل اللي قاعدين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وقيت اللي هديت مدام كوثر تحب تهني بنت اختها بعيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت بألف خير. نقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير.

عليكم كل متابعينا مدام ليلى فتح الله، تحياتنا زيدا المدام سمير عليغا لطيفة الشطير ربيعة بن ميمونة، إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. كل متابعينا كل الناس اللي قاعدة أكيد تتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لراديو رام اف ام، إذن تحياتنا للجميع وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مدام سمح لك حل، إذن تحية ليك، تقول اليوم عيد ميلاد ولدها أحمد زميت الشطير، إن شاء الله كل عام هو بألف خير، ربي يحفظه ربي يعطيه الوقت الطيب.

0: وصلوا معكم الختام حلقتنا لليوم، مشكورين على الاستماع، ملتقانا إن شاء الله يتجدد معكم الأسبوع القادم. إذا كالعادة من السبعة حتى الأحداش، من الاثنين حتى الجمعة، الفتحية أكيد لكل مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم النهار الأصبح ورجو رام فهم يوميا تعيشوا معنا أجواء الصبحية. مشكورين كل الفريق، حافظ بن صالح، وتحياتنا زاد الخليل، وهذه أجمل تحيات كمال زرلي. ملتقانا بداية الأسبوع القادم، من الوقت نقولكم في الأمان ونهاية أسبوع طيبة.
1: صيف السنة انهار الأصبح يولي من السبعة للحديش، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صبحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش، واسمع انهار على صبحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: M.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رام فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: بليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
0: المزيكا نون ستوب على رمفام، بنت المزيكا نون ستوب على رمفام.

بتشعل فيا وفيك اشرارة بتشعل اشي طفيت.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: صدق الله العظيم.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك ديما معاك.
4: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
0: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهجي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم لقاء الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى نجعله لقاء خير ولقاء رشد ولقاء صلاح ولقاء تقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، نواصل شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه منذ أشهر طويلة جدا، ونحن ما زلنا نستفيد منه بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا من أصول الدين، وذكر فيه أركان الإيمان وأركان الإيمان والإسلام وأركان الدين ومعنى الإحسان وأمورا أخرى سنذكرها تباعا بإذن الله عز وجل. ما زلنا في شرح هذا الحديث، وما زلنا نتعلم أمورا مهمة جدا ويعني شيقة في الحقيقة. كل يوم نأتي لسماع هذا الحديث وشرحه، الإنسان يأتي والشوق يحمله حتى يتعلم أكثر ويستفيد أكثر، ويعني هذا من جوامع حديث

0: حيث الشهار على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام. بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرم أفام. أرم أفام أرم أفام
2: ثيم سيكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الشهر على كرم فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
3: بالجارانتي.
2: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
3: الأصلية.
2: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: بليسيتي
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا لقيت الشهر على رنا فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بيبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعلك يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
5: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بيبليسيتي.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: جمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت. كابليسيتي
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
4: دراها بربي يقول لي كيفاش
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نارم فام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: لقيت الشهر على نارم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
1: تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه وكل شيء بالجارانتي.
3: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: كبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام بنت المزيكا نون ستوب على رام فام

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: تقيت الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على رمفم. يا مرأة، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777، وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صباحه مع كمان سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك النوبة

0: النوبه
1: النوبه
0: رنا فام
2: في مساكن
0: في سوسه
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمان سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
4: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رمى فام.